يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلدة مشينا يوم طوينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناي، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة، لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالأكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالأكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة لما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوقع بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نيتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة، لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبها اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك منقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
5: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما أنت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز هون في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. فهيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة وبيحس حاله بلش يخطر، على 60 بيحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
5: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كمان
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار لها 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
6: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
8: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقاعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. من تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
8: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلم فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إله سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
2: ألف شكر.
9: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل دي سرافه ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتم معنا اليوم.
10: شو يا مارك؟
11: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
9: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. الاسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
8: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاث أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشي هون سفشت.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة، وهذا الزعتر نجمع من البرية نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة صير هيك منحوشه ومنشمسه منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لأنه طعم الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر كيف عم يهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوط أو لا؟
2: ما في تعرف، ما في تعرف.
1: هو عم يشتغلن على اليد.
2: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
1: أكيد.
3: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ال، ما راح أقول حديث بس إنه بآخر 100 سنة يلي بعده واقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعضهم هادين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان، اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
1: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريب بعد ما صارت قوية.
3: أي لون بدك؟
2: هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
4: أي هو الأهين؟
1: أزرق.
2: أزرق.
1: أحمر أصعب شيء.
4: أنا مع الأزرق.
3: صباح الخير، كيفكن؟
5: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
3: يلا بنجي.
5: يا هلا
6: يا هلا
5: يا بالصف
6: يا هلا. اهلا وسهلا،
5: تفضلوا.
6: اهلا مشهور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
3: موجود.
5: اهلا، تفضلوا هلا، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا. هلا.
2: حلوه الاجواء بالضيعة.
5: معلوم حلوه، حبيت ضيعتنا
3: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
5: ليمونادة، وهذا ورد شغل
3: ايه بتعلم منك الضيعة بلا
5: هي مش عم ينزلوا.
6: مظبوط اللي عم تقوله صح.
5: لك اسكت المنزل ايه، بس ما هدك ما ننزل.
6: ايه كل شي طيب.
5: فضل ليمونادة ورد.
2: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة، وهيدي ليموناضة. يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
5: وصلتنا فيكم.
3: بونجور بونجور.
7: بونجور
1: بونجور.
8: الحمد لله، مرلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون، ولع على سطح الكنيسه كان تراب ايه. صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا منا نجيب ماي لنا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
9: كان عبين اشي اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة. جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعن مد. محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة، وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة اسمه لأن كان في عنا أزمة، كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزن الكنيسه.

عمار الياس يفكها ويحل كل الأمور كأنه من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله عمار الياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضل يا ضيفي. عندي

0: مشوار
1: بالوادي.
2: موفقين موفقين.
3: دعاتك اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
4: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بتلع.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكلة. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: الجنينه بغليون
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: ونكهه قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هذا.
1: علي يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناضة او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنين،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه، شغل ايدي، غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترم منشيله ونكفي غليون ليستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح. شرط مزهر بس ومنصبهم بالكسر.
1: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكانز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟
0: قديش شكرا.
1: مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز. مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي ما دام ما بيك تفتحي مطعم.
0: لو بكير كان
2: هيدا النبتة بضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتينة اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت واشياء كلها وهيك، انا بدي اخبركم انه هيدا بتقصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها اكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا له كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياه، مارك كوكب عندك كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمني لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسلم، شراب الفسلم، لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل الحامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسست التعاونية 2010 بنشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية وأهل الضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عنا وفي بنبيع فوق بكاف وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد يعني، في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر ونعمل هون من كل شيء مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من المونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينة او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجأة زخطورة هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصة الدوناتس بالنسبة لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابية رح امريكا حط له جورة سميها دونات.
2: ها شوف.
6: زلابية هي اساسا بلشت بالهطاس وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة وبلشت المصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا معا يكمل الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: صباح النور. هلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: احد فارس من كوكبة من هون مدامتي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيت مصرنا عمرنا هيدي وحلنا فيه هون.
7: مشهورين بمنوط الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هوني. وأكل منوطي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
1: حلو يلا بيت طازة.
8: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش حكينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعد زقطورة ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتحت امك حبيبي افتحت.
1: عم بدي اوصل كم قميص اليوم؟
0: هي وحده. طيبتها زحمه.
2: حمضه.
0: طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمضه.
1: تبارك
0: الله.
1: طيبه؟ طيب عليكم مقص. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايف. في الفينار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعمل هاللحم عجين برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحه بالبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة، منا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني ابو نقول، صار لي 20 سنه تقريبا بالمصلحه، صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالازمه بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. اليوم بدنا نعمل عبامة كنافه جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هيدي نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان الصيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم طلعت الحشوة بقلبها. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبقك بنلتقى على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على ذوقك.
3: عراسي عراسي، اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا
5: زيت الحرارة.
6: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء، اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل، هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكوسيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا قطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات، من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكن أو ستكن،
5: إيه
1: شو رح نأكل اليوم؟
5: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
5: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني بنشتغل على الموسم،
5: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
5: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
5: أي شو مر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفة شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
5: وطحين شوفان.
1: روعة.
5: ايه وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها.
1: اف اف اف هن
5: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
5: اكيد.
1: هون
5: هيدا ورق عريش قاطع.
1: كيف شو طيب؟ واو الحموضة عرفتك تاكل معي
5: طبعا.
1: شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ شو في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد، قاعدة بدأ عرق، الأكل اللبناني بده عرق، أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة، الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين، الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكة بلدية وطنية، لازم كلنا ناكل فريكة ونشجع اولادنا على الفريكة، وصار تنعمل صح مع اللحمة. اوه ماي جود، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت السنين، طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
5: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاد الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء تانية كمان، الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فليكي ما بتعلق. اوه طعم سبه طيبه اف. لا لا ها اخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب على الواقف، ما في مني، ما في أبجب مني.
7: وين الشباب البقوي؟
1: الشباب البقوي بيشربوا حليب وكارنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبا 24 على 24.

0: لا تقربين ألف وسبعمية وخمسين.
1: تفضل وخليلي عينك.
0: عين واحدة؟
1: لا اثنين أكيد ولو.
0: خليلي عيونك يعني.
1: طبعا.
0: ها هات 43,000 بعد وبلا 750 ما معرض لك.
2: تجري أحداث هذه المسرحية بعد أن انسحبت من لبنان جميع الجيوش، وتسلم الجيش اللبناني كامل الأراضي اللبنانية. أحداث هذه المسرحية تبدأ في العام 1998 وتنتهي في عام 2003 أو ربما 2004 أو حتى 2005.
3: ولك عيني لك انا مضطر بحجز السيارتين.
4: ما بتحجز شيء، انت عارف مع مين عم
5: تحكي.
3: مين عم تحكي؟
6: حضرة الضابط. لحظة
3: لحظة،
6: ما قادرة انطر اكثر بقى.
3: ثاني انت هلا خلص ثواني اعطيني
5: الكومة. هيدي هيك يعني ممنوع.
7: هيدي الاشارة بيرمينا يا صفني.
3: بس شوف شوف تقريرها هيك. دلوني على الاشارة انا حافظهم كلهم.
5: هاي صفني انت ما عم تحكي حالك ما عم
3: تحكي. انا برر اذا هنيك ولا مش هنيك. قليلة